يخزنونكم الضوء ويعبرونكم السوندات الفايدة وردوها لكم جنة وعدوكم إن شاء الله راح يتخذوكم البيض والدقيق وبيض الطماطيش وبيض الزيت انتع الزانكو ونطرون.